كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما كما